السنة بك على رئيسي وابتدار المشيين باع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحاطشنا وطنا برامسي لقيبكي برامسي لقصمة لقيبكي سوى رئيسي معلمان برامسي لو صوت عندنا إلا يساعد المركة يجري سوى

صوت إفريقيا من الجماهيرية العظمى. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل فترة إرسالنا الرئيسية لهذا اليوم.

السنة بكي على رئيسي وسيد المشيب باع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحاطوش روات أنا برامشي بقيتك برامشي

جنوب افريقيا من الجماهيرية العظمى. اسعد الله اوقاتكم مستمعينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم في مستهل فترة ارسالنا الرئيسية لهذا اليوم.

انا بدي على رئيسي وسيدان شيباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحاطشنا وطنا برمشي لقيبتي برمشي لقصم لقيبتي سوري سيما المو برمشي لو صوت عندنا إلا يساعد مكة يجري سوري.

عضو افريقيا من الجماهيرية العظمى. اسعد الله اوقاتكم مستمعينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم في مستهل فترة ارسالنا الرئيسية لهذا اليوم.

السنة بك على رئيسي وسيد المشيب باع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحاطفنا وطنا برامسي لقيتك برامسي لقصمة لقيتك سيور رئيسي مع المماء برامسي لو صوت عندنا إلا يسعد مكة يجب السنة.

عضو إفريقيا من الجماهيرية العظمى. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل فترة إرسالنا الرئيسية لهذا اليوم.

السنة بك على رئيسي وسيد المشي باع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحاطوش روتانا برامسي لقيتك برامسي لقصم لقيتك سوى رئيسي مالنمو برامسي لو صوت عندنا إلا يسعد مكة يجري سوى

جمهورية افريقيا من الجماهيرية العظمى. اسعد الله اوقاتكم مستمعينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم في مستهل فترة ارسالنا الرئيسية لهذا اليوم.